0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
2: فاقرأوا ما تيسر من القرآن.

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: الله أكبر، ستر أبدان الله أبسان ستر أبدان ولا يحيط به علما. إذا ممكن إن يفوته لكم التوان من الشياء يكرديه.
2: لا إله إلا الله ذلكم الله تتولدي الله ربكم رب كليان تبارك الله رب العالمين.

وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu.